جميعا أن نرحب بكم من قلبي، فأهلا وسهلا مرحبا أخ الكريم. إن باكستان من شرقها إلى غربها ومن شمالها إلى جنوبها تأتزوا وتفتخروا.